0: أنا شاب متكتك أصلي مرتب
1: بلاط ببلاط ببلاط أنعب بسا مطلق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت ع مخيم نحكيش أسماء إذا حدا طلب بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش أسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
0: حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بتدور لأنا فعلا جامعة ولا عمري كنت بسم النار ما بتدور فجي الدور أمك بستنى شوي
1: لازم نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي
0: كواف كواف
1: وكواف قشنون طبقة القطر الرعب اطلق نكلك شدادة بتمسخر وقت نكلك شدادة بتعلق واك